كلام عبقري والبقالة ديال بويا بكلام عبقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار النوعه.